0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل، واربح انصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
4: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
1: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
5: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال، الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

0: جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس 9 من تموز لعام 2026. أتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية. نتمنى لكم نهاية أسبوع وإجازة سعيدة. أطيب التحية الصباحية مني لكم. في الإعداد والتقديم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.
1: حبيبي

صباح الخير مع إشراقتي هذا الصباح الجديد، نفتح صفحة مليئة بالفرص والأمل ليكون صباحكم بداية جميلة لكل ما تتمنون، لترافقكم الطمأنينة في خطواتكم والتوفيق في أعمالكم والابتسامة في تفاصيل يومكم. أتمنى لكم صباحا مشرقا وقلبا مطمئنا ويوما مليئا بالنجاح والخير. صباح الخير.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لكل الموظفين اللي بهاي الأوقات متوجهين لأماكن عملهم وبيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لشوفرية التكاسي والفردات والباصات، شوفرية العمومي يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية.

0: صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، عمالنا عمال الورش يسعدها الصباح، عمال عجعج وحمدي يسعدها الصباح. ما ننسى نصب على صناع جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباح عمال البلدية قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشتركة، يسعد صباحكم يعطيكم العافية. صباح الخير لكل مستمعي، يوم جديد أينما كانوا أينما تواجدوا، نحييكم في هذا الصباح.
1: هلا بالخميس، هلا هلا بالخميس،
2: ويكند عيال،
0: عطلة يا عيال، عطلة يا موظفين، هذا بروتوكول عند صالح كل يوم خميس في آخر أيام الأسبوع. عم نتمنى لكم إجازة سعيدة مستمعينا ومتابعينا. هيا مشان كرمال عيون شفريت تكاس البلد.
3: يا تكسي الغرام يا مقرب البعيد،
0: مستمعينا ومتابعينا هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

0: الخير لكل اللي بيصبحوا علينا أصدقاء هالبرنامج، يسعد لي صباح الجميع. رح أقرأ بشكل سريع اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب، رح أرجع أفتح الرسائل وأقرأهم رسالة رسالة بشكل سريع. أصبح على أبو داود، عمر صباح الخير لإلك والعجعج والحمد لكل العمال عندكم، صباح الخير لأدهم الخطيب، أبو حمزة وعلى خلاوي، يسعد لي صباح الجميع. مستمعينا ومتابعينا، نبلش مشوارنا الصباحي في الطقس، أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة والتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية إن وجدت، نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الجمعة والسبت أيضا ارتفاعات أخرى على درجات الحرارة، يوم الجمعة جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويوم السبت جو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الأحد تتأثر البلاد بموجة حارة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 28-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-17، نابلس 29-19، جنين وطوباس 32-21، ريحة والأغوار 38-27، طول كرم وقلقيلية 30-21، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، خفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للمشاركة والاتصال على أرقامنا على 277-488-3 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568-888-3388 مقدمة 972.

مستمعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، وعلى ما يبدو بأن ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم حملت حالة من الهدوء. أما بالأمس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طقوع جنوب شرق بيت لحم. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت طقوع وتمركزت في عدة أحياء دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات. أيضا بالأمس اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا واستولت على مركبته في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خليل إسحاق أبو حماد واستولت على مركبته، وهذا مساء أمس. أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار وتمركزت في منطقة المثلث وسطها وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. أيضا من الأخبار التي حملتها المحافظة مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، في المحافظة واصل المستوطنون تأهيل الطريق المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة القرن ببلدة المنيا شرق المحافظة، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الصحفي حسن عبد الجواد من مخيم الدهيشة ويرقد في المستشفى.

لتلقي العلاج. أيضا من الأخبار في محافظة بيت لحم، حيث بالأمس وقعت الحكومة الفلسطينية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي اتفاقيتين بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار أمريكيا لتنفيذ مشروع مركز بيت لحم لريادة الأعمال ومشروع بناء القدرات في الاستجابة للأزمات والكوارث لصالح جهاز الدفاع المدني الفلسطيني. وجرى التوقيع في مقر بلدية بيت لحم، حيث وقع الاتفاقين كلا من وزير المالية استيفان سلامة ووزير الداخلية زياد هب الريح والحكم المحلي سامي حجاوي مع المدير القطري لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في فلسطين. وأيضا تم عرض فيلم ترويجي لبيت لحم بعنوان بيت لحم إرث يصنع الغد، الذي استعرض الإرث التاريخي والحضاري للمدينة ورؤيتها التنموية القائمة على الابتكار وريادة الأعمال. بدوره أشار وزير المالية سلامة إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعين تبلغ حوالي 21 مليون دولار، وهما يجسدان الاستثمار في جانبين أساسيين يمثلان أولوية وطنية تعزز قدرة مؤسساتنا على الاستجابة للأزمات والكوارث ودعم الابتكار وريادة الأعمال باعتبارهما محركين للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. جرى التوقيع في مقر بلدية بيت لحم بحضور كبير من ممثلي المؤسسات جميعا في محافظة بيت لحم وبحضور رجال الدين

0: حقنا راح وكم راح من أرواح تترد حقنا راح وكم راح من أرواح
1: دايم. مستمعينا ومتابعينا فاصل قصير ونعود.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. ورح صوتي مش فرقة هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. سمعينا ومتابعينا، اسمحوا لي أعود إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم. في القسم الأول تحدثت عن الأخبار التي شهدتها المحافظة منذ الأمس. في ساعات صباح هذا اليوم استولت قوات الاحتلال على مركبة في بلدة العبيدية شرق بيت لحم. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت العبيدية ودهمت منزل المواطن خليل عليان ربيعة وفتشته واستولت على مركبته الخاصة. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زعترة شرق بيت لحم وتجولت في أحياء وشوارع البلدة. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة صباح هذا اليوم.

من بيت لحم إلى غزة الحبيبة، صباح الخير يا غزة، يا من تحملين في كل صباح ألم الفراق وأمل البقاء، يا مدينة الصمود والذكريات، نسأل الله أن يجعل أيامك أكثر أمنا وسلاما. صباح الخير لأهلنا في قطاع غزة، صباح الأمل يا غزة، صباح الصمود والكرامة. في أبرز العناوين الإخبارية التي جاءت فيما يخص قطاع غزة، حيث ودعت غزة هذا الصباح 6 شهداء بينهم طفلان وإصابات إثر استهداف الاحتلال خان يونس وغزة.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، ترقمي المصانع سالكة، بنعيم سالك، النشاش مغلقة، مرح رباح سالكة، المنشية سالكة، دورة مغلقة، زيف سالكة، الفحص سالكة، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، وبوابة النبي يونس والفوار وجسر بيت أمر والعروب جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الفرعي سالك، ترمس عية سالك، وبوابة النبي صالح كثافة سير للخارج، عبود سالك، دير أبو مشعل سالك، نعلين سالكة، كفر عقب سالك. أما حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة وعناتة سالكات، الزعيم باتجاه الجنوب تواجد للشرطة، العزرية سالكة، وطريق ومداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين أيضا مغلقة، دوار الطنيب سالك، زعترة سالك، يتسار سالك، سرة أزمة، ودير شرف سالك، عنبتة مغلق، عورتة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، وقبلان تفتيش، مدخل قلقيلية سالك، عين شبلي سالك، للداخل تفتيش للخارج. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

0: زادوا من عدد البوابات والحواجز العسكرية اللي هي سبب في معاناة المواطن الفلسطيني، خصوصا المواطن المضطر يتنقل بين المدن والمحافظات. زادوا البوابات، والحديث أيضا عن ضغط جديد في ظل احتجاز أموال المقاصة. الكنيسة يصادق على تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية. في التفاصيل، صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالأمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
1: فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حواجز، ما فيش شغل، ونص رواتب، والاحتلال محتجز أموال المقاصة، ومبارح بيصادقوا على حجز وتجميد مبالغ إضافية من أموال السلطة الفلسطينية. الله يفرجها، ما حدا عارف الأيام الجاية شو رح تحمل. عاد احنا تفائلنا، قلنا انه رح يرجع العمال للداخل المحتل أو يرجعوا لشغلهم بشكل تدريجي، يعني هذا من المتوقع في ظل هروب العمال الأجانب من الداخل المحتل من إسرائيل، بعد هروب يعني عدد كبير من العمال الأجانب، توقعات بعودة تدريجية للعمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل.

من أبرز الأخبار الرياضية، نواب أوروبيون يطالبون بالتحقيق مع رئيس الفيفا وفي المباريات المنتظرة، مباراة فرنسا والمغرب. خلينا نروح نصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. أبلش من أول رسالة وصلتنا من صديقة البرنامج علا خلاوي. يسعد صباحك يا علا. طيب، طيبة القلب نعمة عظيمة وصفة ربانية تدل على النقاء الداخلي. صاحب القلب الطيب يمتلك القدرة على التسامح والتماس الأعذار ونشر الخير، وهي تمنح صاحبها راحة نفسية وسلاما داخليا لا يقدر بثمن. صباحك ورد وفل وياسمين، يسعد صباحك. شكرا على هالرسالة الجميلة يا علا، بتمنى لك نهار سعيد.

خلينا نروح لرسالة أيضا صديقة هالبرنامج ندى الشمالي. يسعد صباحك يا ندى، بتمنى لك نهار سعيد. أقرأ رسالة: صباح عسل للناس العسل، صباح العسل للناس العسل. يسعد صباحك، شكرا. مستمعينا ومتابعينا، نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استولت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مركبة في بلدة لابدية شرق مدينة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت لابدية وداهمت منزلاً وفتشت واستولت على مركبة خاصة منه. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء أمس المواطن خليل إسحاق أبو حماد واستولت على مركبته في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 مواطنين من محافظة نابلس، فيما اخترت 8 منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب جنين. صدقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفتها آرتس العبرية بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة. وبحسب نص المشروع سيتم استخدام هذه الأموال لدفع التعويضات لمن تضرروا من أعمال المقاومة من قطاع غزة. وأيد مشروع القانون 12 عضو كنيسة من دون معارضين. وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، ما تعرف بأموال المقاصة، بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع المقاومة ومساعدتها. شنت الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران قد انتهى. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إن جولة إضافية من الضربات ضد إيران استكملت واستهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصول مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني، بحسب بيان سنتكوم. من جهته نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران، مضيفا أن الهجوم الصاروخي هو الأول من نوعه ضد البنية التحتية الإيرانية منذ وقف إطلاق النار. وفي أول رد إيراني رسمي على الضربات الأمريكية قال مندوب إيران في رسالة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة استهدفت منشآت جنوب إيران في بوشهر وعدد من الجزر، مضيفا بأنها بذلك انتهكت ميثاق الأمم المتحدة. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي توقع صفعة قوية من الإيرانيين. وعلى إثر ذلك هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه سيرد بشكل ساحق على استهداف الجسور في إيران، مشيرا إلى أن أمريكا استهدفت جسرا على مسار خط السكك الحديدية غربي مدينة أقلة في محافظة غلستان شمالية إيران بصاروخ كروز، مؤكدا أن لا خسائر بشرية من جراء هذا الاستهداف. خليجيا قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين أطلقت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرات عبر صافرات الإنذار. أما في إسرائيل فقد رفعت سلطات الاحتلال حالة التأهب إلى أقصى درجاتها تزامنا مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاستئناف القتال وتكثيف التنسيق الأمني مع واشنطن. وقالت صحيفة إذاعة أحرنوت العبرية أن إسرائيل تعيش حالة تأهب قصوى وتستعد لاحتمال استئناف القتال سريعا، إلا أن التقييم يشير إلى أن هذا التصعيد لن يتحول إلى حرب شاملة. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن ثمة اعتقادا سائدا في إسرائيل بأن الأمريكيين لن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق دائم مع إيران، وأن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على المماطلة حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر تشرين أول المقبل، على سبيل أو في سبيل الحفاظ على انخفاض أسعار النفط وعدم التأثير على مباريات كأس العالم لكرة القدم. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا اليوم، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم أينما تواجدتم. نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن يحمل الخير للجميع. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. والآن ننتقل إلى بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست صندوق النفق الفلسطيني. الطفل هو أساس المجتمع، والاستثمار الحقيقي يبدأ بحمايته ورعايته وتوفير بيئة آمنة تضمن له النمو السليم والتمتع بحقوقه كاملة. ومن هذا المنطلق جاءت شبكة حماية الطفولة لتكون إطاراً يجمع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بهدف حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والإهمال والاستغلال، وتعزيز التنسيق فيما بينها لضمان تقديم الخدمات المناسبة للأطفال وأسرهم. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ داود هرش، منسق شبكة حماية الطفولة لمحافظة رام الله والبيرة، للحديث عن دور الشبكة، أهدافها وآليات عملها، وأهمية التعاون المجتمعي في حماية الأطفال. يسعد صباحك أستاذ داود، أهلا ومرحبا بك.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. بداية نحكي شبكة حماية الطفولة هي شراكة بين مجموعة من المؤسسات الحكومية والأهلية، مثلا عندنا وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة والمحافظة، وزارة العمل والنيابة، ووحدة حماية الأسرة في الشرطة، وكذلك وزارة التربية والتعليم، وأيضا المؤسسات الأهلية. بالتالي هاي المؤسسات لها دورها حسب اختصاصها في مجال حماية ورعاية الطفولة. وأكيد كنا إحنا نشتغل إيد واحدة، يعني بالأساس ما كل واحد بيشتغل لحالة، بيننا بيكون في تنسيق وتعاون حتى يستطيع كل طفل بحاجة إلى مساعدة أو حماية أنه يلاقي استجابة بشكل سريع ومتكامل. هدفنا في النهاية حتى نحمي أطفالنا ونحافظ على حقوقهم. فبالنسبة للفكرة الأساسية والدوافع اللي أدت إلى إنشاء هذه الشبكة، لأنه بصراحة حماية الطفل مسؤولية كبيرة وما بتقدر مؤسسة أو وحدة تتحملها لحالة، وكمان ممكن الطفل في الوقت نفسه بيحتاج إلى أكثر من خدمة، مثلا الدعم الاجتماعي أو الدعم النفسي أو الصحي أو القانوني، طبعا بالاعتماد على نظام التحويل والمتابعة لحالات الطفولة. وهذا كله بيحتاج لتعاون بين أكثر من جهة، لذلك جاءت شبكة حماية الطفولة لحتى توحد هاي الجهود وتكون كل مؤسسة عارفة دورها، ونشتغل ضمن خطة عمل واضحة وتنسيق دائم، لأن الهدف في النهاية واحد اللي هو مصلحة الطفل. فبالتالي رسالتنا في الشبكة اللي بنسعى إلى تحقيقها دائما هي أن كل طفل يعيش بأمان ويحصل على كافة حقوقه، وينشأ في البيئة الآمنة اللي هي اللي تحميه تدعمه بعيدا عن أي عنف واستغلال. فلذلك بنركز في الشبكة على موضوع التوعية والوقاية عند الأهالي، وأيضا في المدارس والمؤسسات والمجتمع كله، لأن كلنا بنعرف كل ما زاد الوعي أكيد بكل المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الطفل. وإن شاء الله إحنا من خلال هذا التعاون بنقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الأطفال والأسر، ونتمنهم أفضل الخدمات الموجودة عندنا في الشبكة، ونعزز أيضا ثقافة حماية الطفل في مجتمعنا، لأن بالنهاية الطفل هو مستقبلنا، وحماية مسؤولية كل واحد فينا، سواء كنا مؤسسة أو مدرسة أو أسرة أو أي حدا في المجتمع. في النهاية كنا إذا اشتغلنا جميعنا مع بعض أكيد النتائج بتكون أفضل.
0: نعم أستاذي الكريم، يعني عرفت لنا ما هي شبكة حماية الطفولة، وما الدوافع التي أدت إلى إنشائها، والرسالة التي تسعى إلى تحقيقها. سؤالي لك، أبرز الأهداف التي تعمل شبكة حماية الطفولة على تحقيقها، وكيف يتم التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان تقديم الحماية والخدمات للأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم؟ تفضل.
1: نعم، الأكيد الهدف الأول والأخير هو الأساسي لشبكة حماية الطفولة، هو حماية الأطفال من أي خطر ممكن بتعرضوا له، سواء كان عنف أو إهمال أو استغلال أو أي مشكلة ممكن تأثر على حياتهم أو مستقبلهم أو تعليمهم أو صحتهم، ولا يحصل على حقوقهم الكاملة. وكمان نشتغل على موضوع رفع الوعي عند الأهالي، لأن الأسرة تعتبر هي الخط الدفاع الأول عن الطفل. كل ما كانوا الأهل واعيين أكثر بحقوق أطفالهم وكتر تربيتهم السليمة، كل ما قدرنا نقلل من هاي المشاكل ونحمي أطفالنا بشكل أفضل. وكمان هدفنا تعزيز التعاون بين المؤسسات من خلال أيضا تنفيذ حملات توعية ورش عمل ولقاءات مع المجتمع، لأن إحنا بنؤمن بالشبكة إن الوقاية دائما أفضل من العلاج. أما بالنسبة للتنسيق بين المؤسسات، فشبكة حماية الطفولة هي حلقة الوصل بين كل هذه الجهات الشريكة، وكل جهة لها دور مهم بالشبكة. لما توصلنا حالة طفل بحاجة لدعم أو حماية، ما بتشتغل كل مؤسسة لحالها، وإنما بصير تنسيق مباشر بين هاي المؤسسات حسب طبيعة الحالة. مثلا إذا الطفل بحاجة لدعم نفسي أو حماية قانونية أو متابعة صحية أو تدخل اجتماعي، كل مؤسسة تقوم بدورها وبتتابع الحالة مع بعض حتى نتأكد إنها أخذت الخدمة المناسبة. وكمان إحنا ما بنشتغل بعد ما تصير المشكلة فقط، بالعكس إحنا بنركز كتير على موضوع التوعية. وفي النهاية حماية الطفل هي مسؤولية الجميع، مش بس مسؤولية مؤسسة واحدة. أكيد لما كل الجهات بتشتغل إيد بإيد ومعها الأسرة والمجتمع، نقدر نوفر لأطفالنا البيئة الآمنة ونحافظ على حقوقهم ونبني منهم جيل سليم قادر على أن يخدم مجتمع.
0: نعم، أهم الخدمات التي تقدمها شبكة حماية الطفولة للأطفال وأسرهم، وكيف يتم التعامل مع الحالات التي تتعرض للعنف أو الإهمال أو غيرها من المخاطر، مع الحفاظ على خصوصية الطفل وكرامته؟
1: نعم، شبكة حماية الطفولة بتقدم خدماتها من خلال المؤسسات الشريكة فيها. يعني أي طفل أو أسرة بحاجة لدعم نشتغل معاهم لحتى نوصلهم للخدمة المناسبة، اللي ممكن هاي الخدمة تكون حماية أو إرشاد اجتماعي أو إرشاد نفسي أو متابعة صحية أو دعم قانوني حسب احتياج كل حالة. وكمان احنا بنهتم بتوعية الأسر، لأن وجود الأسرة الواعية والآمنة هو أساس حماية الطفل. فبالتالي لما بتكون في حالة عنف أو إهمال أو استغلال أو أي خطر قد تواجه هذا الطفل، فبيتم التعامل معها بشكل مهني وسريع من خلال هاي الجهات المختصة داخل الشبكة. فكل جهة بتقوم بدورها حسب اختصاصها حتى نضمن حماية الطفل ونقدم له الدعم المناسب. بالنسبة لخصوصية الطفل، فهذا بالنسبة لنا خط أحمر، وبالنسبة لنا هذا أيضا من أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية. كل الحالات يتم التعامل معها بسرية تامة، وما بنشارك أي معلومة إلا مع الجهات المختصة وضمن الأصول، لأن في النهاية كرامة الطفل ومصلحته هي أولويتنا دائما. وإن شاء الله من خلال هذا التعاون مع جميع الشركاء نقدر نوفر هاي الحماية الأفضل لأطفالنا ونحافظ على حقوقهم.
0: نعم، تحدثت ضيفي الكريم عن موضوع التوعية، والتوعية التي تعد ركنا أساسيا في الوقاية. أبرز البرامج والأنشطة التي تنفذها شبكة حماية الطفولة لنشر ثقافة حماية الطفل، وما الدور الذي يمكن أن تقوم به الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المحلي في دعم هذه الجهود؟
1: نعم، أكيد التوعية هي الأساس في الوقاية وحماية الأطفال، لأنها بتساعد الأسرة والمجتمع كيف أن يحموا هذا الطفل وكيف يتعاملوا مع أي خطر ممكن يتعرض له الطفل. فإحنا في شبكة حماية الطفولة بننفذ حملات توعية للمجتمع وورشات توعية أيضا في المدارس ولقاءات مع الأهالي، وأيضا أنشطة الأطفال بالإضافة إلى المشاركة بالمناسبات الوطنية والعالمية المتعلقة بالطفل، حتى نوصل رسالة واضحة أن حماية الطفل هي مسؤولية الجميع مش بس مسؤولية مؤسسة واحدة. فبالنسبة لدور الأسرة فهو الدور المهم من خلال الحوار مع الأطفال والاستماع إليهم ومتابعتهم، وأيضا تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتوفير البيئة الآمنة والداعمة لهذه إلهم. وأيضا المدرسة إلها دور كبير جدا من خلال التوعية وملاحظة وجود مؤشرات ممكن تدل على وجود مشكلة والتعامل معها بالشكل الصحيح. وأيضا وسائل الإعلام إلها دور كبير ومهم بنشر رسائل توعوية وتسليط الضوء على قضايا الأطفال بطرق إيجابية، وأيضا مؤسسات المجتمع المحلي بتساهم من خلال هذه المبادرات والأنشطة والتعاون مع شبكة حماية الطفولة للوصول لأكبر عدد ممكن من هذه الأسر والأطفال. وإن شاء الله لما يكون في تكامل بين المدرسة والأسر والإعلام والمؤسسات وتعاون الجميع نقدر نوفر هذه البيئة الأكثر أمانا لأطفالنا ونعزز حمايتهم في مجتمعنا.
0: نعم أستاذ الكريم، دعنا نتحدث في أبرز التحديات التي تواجه شبكة حماية الطفولة في أداء رسالتها، وما خططكم المستقبلية لتطوير خدمات الحماية، وما الرسالة التي تودون توجيهها إلى أولياء الأمور وكل أفراد المجتمع بشأن مسؤوليتهم في حماية الأطفال؟
1: نعم أكيد في تحديات، وأهم هذه التحديات الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي بتعيشها واللي بتمر فيها الأسر، لأنها أحيانا بتنعكس بشكل كبير على الأطفال. وكمان في حاجة مستمرة إن لزيادة رفع الوعي المجتمعي، لأن اليوم في ناس ما بيعرفوا وين يتوجهوا إذا احتاجوا مساعدة أو كيف يتعامل مع بعض المواقف، لكن وجود شبكة حماية الطفولة وفيها العدد الكبير من المؤسسات أكيد بتخلي التعامل مع هاي التحديات أسهل، لأن كل مؤسسة بتكمل الثانية. وإن شاء الله إحنا مع استمرار هذا التعاون نقدر نحقق نتائج أفضل. ولكن خطتنا إن شاء الله في المرحلة القادمة عندنا خطط مليانة أنشطة وفعاليات توعوية على مستوى محافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع جميع الشركاء في شبكة حماية الطفولة. وأيضا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيتم تنفيذ حملة للحد من عمالة الأطفال واستغلالهم، راح تستهدف هذه الحملة الشوارع والمقاطع.

0: رام الله والبيرة. فرسالتنا اللي بنحب نوجهها للأهالي لكل أب ولكل أم، أعطوا أطفالكم وقت واسمعوا لهم وحاولوا يكون الحوار هو الأساس داخل البيت. الطفل لما يشعر بالأمان والاهتمام داخل أسرته هاي أكبر حماية إله. وإذا واجهتم أي مشكلة ما تترددوا إنكم تطلبوا المساعدة من الجهات المختصة، لأن إحنا دائما موجودين لنساعدكم ونساعدكم، وحتى ندعم الأسرة والطفل أيضا، وهدفنا دائما مصلحة الطفل. وأكيد يعني في الختام بتوجه بالشكر لكافة المؤسسات الشريكة وأعضاء شبكة حماية الطفولة في محافظة كرم الله والبيرة على تعاونهم والتزامهم وحرصهم على مصلحة أطفالنا. وشكرا لكم على هاي الاستضافة، إن شاء الله إن نكون قدرنا نوصل رسالة الشبكة بشكل بسيط وواضح، وكل الاحترام والتقدير لكم ولمستمعيكم.
1: يعطيكم العافية في شبكة حماية الطفولة. شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم داود هرش على هذا الحوار القيم وعلى ما قدمته من معلومات قيمة حول أهمية شبكة حماية الطفولة ودورها في حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم. شكرا جزيلا، تحياتي لك. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ونأمل أن تكون هذه الحلقة قد أسهمت في تعزيز الوعي بأن حماية الطفل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمؤسسات والإعلام وجميع أفراد المجتمع. فكل طفل يستحق أن يعيش في بيئة آمنة تحترم كرامته وتصون حقوقه وتمنحه الفرصة لينمو ويحقق إمكاناته. إلى لقاء آخر من بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
2: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القارة. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.
3: ما غادر الميدان، ما غادر الميدان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد.

مستمعينا نرجع نصب على كل اللي بتواصلوا معنا أصدقاء هالبرنامج عبر واتساب. نروح لرسالة لوين وصلنا، لرسالة أبو حمزة. أحلى صباح وأجمل صباح لراديو بيت لحم 2000، للأخت سارة والأخ صالح والجميع، صباح الخير لكم جميعا. يسعد صباحك أبو حمزة، أهلا ومرحبا. نادى الشمالي صباح الخير، وخلينا أصب على السيد أنور زيدان أبو عنان. كمان ندى الشمالي لوين وصلت، لعند علا خلاوي صباح الخير. نروح لرندا جواريش صباح الخير، أحلى صباح.

لو سمحتوا هاني وشاكر، إذا كان في الإمكانية صالح هاني وشاكر، بس خلينا نسمع أغنية هيك جميلة لهاني وشاكر، خليها على ذوقك يا صالح. تمام، كمان نروح لرسالة عمر. صباح الخير لإلك يا عمر، صباح الخير لأروع مذيعة سارة ونهاية أسبوع سعيدة، هلا بالخميس يسعد صباحك، أهلا ومرحبا يا عمر، تحياتي إلى كل العمال اللي بيسمعونا بهاي اللحظات.

طيب نروح لرسالة صديق البرنامج أدهم الخطيب. يسعد صباحك يا أدهم. أقرأ الرسالة. صباح الخير لأحلى إذاعة وأجمل برنامج أخت سارة. أنا مصر أسمع صوت صالح بعد إذنك. بدي أسأل المستمعين إذا حابين يسمعوا أغنية. أنا صار لازم ودعكم. آخر قسم من البرنامج لما بقول صار لازم ودعكم. حاب يسمعها بصوتك يا صالح. أنا ما عندي مشكلة. مشكلة عند صالح. أنا ما إليش علاقة. يعني شكله بدنا نرجع نركب لك المايك عندك يا صالح وتصير تودع معاي. يعني أقولهم أنا وصلت معاكم للنهاية وأودعه ونودع كمان من عند صالح. الموضوع عند صالح. أدهم كمان كل الاحترام لإلكم. بدي أغنية فضل شاكر إلا وأنا معاك. تحياتي يا أدهم وإن شاء الله منسمعها.

طيب اسمعنا الأغنية لهاني شاكر حسب الطلب. خليني بس عشان ما يقولوش انه بتصبي على جماعة الواتساب, بتصبحش على جماعة البث المباشر. صباح الخير لخلود صديق البرنامج أحمد ذياب ملش, يسعد صباحك, أهلا ومرحبا يا أحمد, شكرا على المتابعة الدائمة. أبو أسامة صباح الخير, ريتشارد صباح الخير, نهيل شويكي يسعد صباحك يا نهيل, أهلا ومرحبا مستمعينا. بس قبل ما نروح الفاصل خليني أذكرك يا صالح, بدنا نسمع أغنية لفضل شاكر إلا وأنا معاك لأدهم الخطيب بعد الفاصل. حاضر, يلا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير, وأكيد من بعضهم كملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا. نسمع فضل شاكر، يلا نكمل منها.

0: صباح الخير لكل اللي بيشاهدونا عبر البث المباشر. أم المعتز رديدة، يسعد صباحك، أهلا ومرحبا يا أم المعتز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع لزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في طول كرم تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية والأرز المنتهية الصلاحية والغير صالح للاستهلاك الآدمي. نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل، وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك. Thank you.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير يا زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، أهلا ومرحبا بك عوني. أهم إشي في موضوع برنامج توزيع المياه اليوم، طمن أخونا صالح. أنا
1: لا، أنا حكيت لصالح.
0: ما أنا شاكة في الموضوع لأنه طول لما أنه دخلك على لعنا، يعني
1: حاليا في عنا توقف رح يكون، بس نخلص لما الموضوع شارع المهد والمناطق هاي احنا راح يكون عندنا العطن والعناكر والمنطقة،
0: يعني حارة الفواغر اليوم مش جاية عندهم المي.
1: لا لسه اليوم
0: عشان هيك قلب وجهه. ماشي، برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: برنامجنا اليوم اللي راح يكون كتالي، منطقة بيت جالة، مستشفى الحسين، السهل، معترة الزيتونة، شارع الزيتونة، شارع كوبرا، دار الشيوخ الغوالي والدواريش، حارة العراق، عمارة خانم، شارع النزهة، ترمدان، المنطقة الصوفية، ترمدان العلوية، المراح، الجمعية العربية، حارة أبو مهر، وحارة السفير، وأيضا سليمان. بالنسبة لبيت لحم، شارع الصف ومنطقة العالية، شارع المية، شارع سلطة المياه، راس الصيف، الجمعية الأنطونية، العطن والعناترة، لكن هنا هذا المصدر زي ما حكينا هناك توقف من أمس، وأيضا يشمل مخيم العزة وشارع بن فلسطين. واجهين لاختفاء جبل الموالح، رعاية يتيم تلفزيون المهد. بالنسبة لشارع المدخل راس الكبير، شارع المدخل مستعرهم، راس الكبير راح تكون ظهرا، حارة الجولية، الخضر للمنطقة البرع العلوي، اليمامة، حارة أبو هموس، وأيضا سهل البلوع، وبالنسبة لوعر عامة راح يكون أيضا ليلة. لذا ما ذكرنا عش غراب، هناك توقف من هذا المصدر. السلام عليكم، هناك موجود أخذ التخريج اتجاه بيت خور بيت مصر المزيلة، وهنا في بيت عام الكوبة الكردات قديمة حديقة البلدية والولجة. هذا ما لدينا زميلة طارة لليوم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي، شكرا جزيلا.
1: يسعد صباحك،
0: نهارك سعيد.

0: مستمعينا ومتابعينا، إلى الاقتصاد. الدولاري يحافظ على قوته مع صعود النفط بسبب التوتر في الخليج، والذهب ينخفض. والآن إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا، وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة، بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 9 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.02، أما سعر البيع فيصرف به 3.06. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.27، أما سعر البيع فيصرف به 4.35. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.46، أما سعر البيع فيصرف به 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4064 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.42. كانت هذه نسبتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي لك ولكل العاملين في البنك، بتمنى لك إجازة سعيدة. شكرا جزيلا، تحياتي.
2: شكرا شكرا، إلى اللقاء، باي باي.
0: أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: من راديو بيت لحم 2000.
0: هلا بالخميس، هلا بالخميس، هلا بآخر أيام الأسبوع، هلا بالإجازة.
1: تستمعون إلى الأولى في بيت لحم.
3: هلا بالخميس، هلا بالخميس.
0: مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. لا مش غدا، صالح ما لي ساعتين بغني لك الخميس، أنا بمزح، أنت صدقت؟ لا بكرة مش مداومين. إن شاء الله نلتقي بكم مستمعينا ومتابعينا بداية الأسبوع القادم، وأنا صار لازم ودعكم. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، إجازة سعيدة. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، وإجازة سعيدة. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
4: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من اخبار، قضايا، فقرات منوعة.
5: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: وأول أوردر

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. رفضت إسرائيل تمديد ساعة عمل معبر الكرامة مبررة موقفها بالوضع الأمني الحالي. وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية لصحيفتها آرتس إن الظروف الأمنية الراهنة وما رافقها من تعزيز للإجراءات الأمنية عقب عمليتين أسفرتا عن مقتل 5 إسرائيليين إلى جانب التجنيد الواسع والمتواصل لقوات الاحتياط لا يسمح في الوقت الحالي بتوسيع ساعات عمل المعبر. وأضافت أن تشغيل الجسر سيبقى وفق الساعات المنصوص عليها في معاهدة السلام مع الأردن، متجاهلة الإشارة إلى اتفاقيات أوسلو التي تنص على تشغيل المعبر بشكل متواصل. وأوضحت أن مسألة ساعات العمل لا تزال قيد البحث مع الجانب الأردني دون أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفتها آرتس بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة إلى قطاع غزة في السنة السابقة. وبحسب نص المشروع سيتم استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا من أعمال المقاومة من قطاع غزة. وأيد مشروع القانون 12 عضو كنيسة من دون معارضين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب رام الله. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال بلدة العبدية شرق بيت لحم فجر اليوم واستولت على مركبة لمواطن من البلدة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس المواطن خليل إسحاق أبو حماد واستولت على مركبته في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 3 مواطنين من محافظة نابلس، فيما أخطرت 8 منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب جنين. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية أمس وأول أمس استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين حتى الآن. وأعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا كما قال. ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران، مما يعد أولى الضربات للبنية التحتية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وقالت شركة سكك الحديد الإيرانية إن حركة القطارات في مسار طهران إلى مشهد توقفت مؤقتا بعد الهجوم الأمريكي فجر اليوم على إحدى نقاط هذا المسار. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. هذا ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت توقفا شبه تام اليوم بعد الضربات الأمريكية. إسرائيليا قالت صحيفة إذاعة أحرونوت العبرية أن إسرائيل تعيش حالة تأهب قصوى وتستعد لاحتمال استئناف القتال سريعا، إلا أن التقييم يشير إلى أن هذا التصعيد لن يتحول إلى حرب شاملة. إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذا النهار في القدس المحتلة تصل إلى 28 درجة مئوية في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: الله حي الصوت العالي لأحلى إذاعة، موجة تهدر على

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً مأهولاً في خلة المية جنوب الخليل. وذكر الناشط أسامة مخامر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رفاعية في خلة المية شرق يطا وهدمت بالجرافات منزلاً مأهولاً للمواطن إياد لعمور، يتكون من طابقين ومساحته 600 متر مربع ويؤوي 3 عائلات بواقع 15 فرداً. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب مدينة رام الله. إلى ذلك أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من محافظة نابلس، بينما أخطرت قوات الاحتلال بهدم منشآت تجارية قرب محطة عرابة جنوب مدينة جنين. رفضت إسرائيل تمديد ساعات عمل معبر الكرامة مبررة موقفها بالوضع الأمني الحالي. وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية لصحيفتها آريتس إن الظروف الأمنية الراهنة وما رافقها من تعزيز للإجراءات الأمنية عقب عمليتين أسفرتا عن مقتل 5 إسرائيليين إلى جانب التجنيد الواسع والمتواصل لقوات الاحتياط لا يسمح في الوقت الحالي بتوسيع ساعات عمل المعبر. وأضافت أن تشغيل جسر الكرامة سيبقى وفق الساعات المنصوص عليها في معاهدة السلام مع الأردن، متجاهلة الإشارة إلى اتفاقيات أوسلو التي تنص على تشغيل المعبر بشكل متواصل. وأوضحت أن مسألة ساعات العمل لا تزال قيد البحث مع الجانب الأردني دون أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفة آريتس أن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة إلى قطاع غزة في السنة السابقة. وأيد مشروع القانون 12 عضو كنيسة من دون معارضين. وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، ما تعرف بأموال المقاصة، بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع المقاومة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أمس وأول أمس استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين. وأعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران، مما يعد أولى الضربات للبنية التحتية في إيران منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وقالت شركة سكك الحديد الإيرانية إن حركة القطارات في مسار طهران إلى مشهد توقفت مؤقتا بعد الهجوم الأمريكي فجر اليوم على 1 نقاط هذا المسار. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود للجيش الأمريكي في البحرين. هذا ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت توقفا شبه تام اليوم بعد الضربات الأمريكية. إسرائيليا قالت صحيفة إذاعة حرونوت إن إسرائيل تعيش حالة تأهب قصوى وتستعد لاحتمال استئناف القتال سريعا، إلا أن التقييم يشير إلى أن هذا التصعيد لن يتحول إلى حرب شاملة. إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. تصل درجة الحرارة العظمى في القدس المحتلة هذا النهار إلى 28 درجة مئوية. دمتم بخير.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أفادت مصادر صحفية قبل قليل باستشهاد مواطنين في قصف نفذتهم سيارة إسرائيلية على منطقتي بطن السمين والحاووز غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة مع تواصل الخروقات الإسرائيلية بكافة مناطق القطاع. وذكرت مصادر محلية أن مواطنين أصيبوا برصاص قوات جيش الاحتلال في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدف جيش الاحتلال المناطق الشرقية من القطاع بالقصف المدفعي وإطلاق النار. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة، وذلك نتيجة لإضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار آخر يفيد باستئناف العمل على المعبر. يأتي ذلك بينما رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد ساعات عمل المعبر معبر الكرامة مبررة موقفها بالوضع الأمني الحالي، فيما ينتظر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية نهاية الشهر الجاري في التماس يطالب بتوسيع ساعات تشغيل المعبر بما يلبي احتياجات المسافرين. وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية لصحيفة هآرتس إن الظروف الأمنية الراهنة وما رافقها من تعزيز للإجراءات الأمنية عقب عمليتين أسفرتا عن مقتل 5 إسرائيليين إلى جانب التجنيد الواسع والمتواصل لقوات الاحتياط لا يسمح في الوقت الحالي بتوسيع ساعات عمل المعبر. وأضافت أن تشغيل المعبر سيبقى وفق الساعات المنصوص عليها في معاهدة السلام مع الأردن، متجاهلة الإشارة إلى اتفاقيات أوسلو التي تنص على تشغيل المعبر بشكل متواصل. وأوضحت أن مسألة ساعات العمل على المعبر لا تزال قيد البحث مع الجانب الأردني من دون أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة ترافقها جرافة عسكرية وهدمت ما تبقى من منزل للمواطن عطا ربيع. وقال ربيع للوكالة الرسمية أن المنزل مكون من طابق واحد ومساحته 100 متر مربع وكان جاهزا للسكن. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في منطقة رفاعية في خلة المية شرق يطا جنوب الخليل. ويعود المنزل للمواطن إياد مصلح العمور ويتكون من طابقين مساحته 600 متر مربع ويؤوي 15 فردا. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفة هآرتس أن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة إلى قطاع غزة في السنة السابقة. وأيد مشروع القانون 12 عضو كنيسة من دون معارضين. وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، ما تعرف بأموال المقاصة، بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع العمليات. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية أمس وأول أمس استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين حتى الآن. وأعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا كما قال. ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران، مما يعد أولى الضربات للبنية التحتية في إيران منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وقالت شركة سكك الحديد الإيرانية إن حركة القطارات في مسار طهران إلى مشهد توقفت مؤقتا بعد الهجوم الأمريكي فجر اليوم على إحدى نقاط هذا المسار. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود للجيش الأمريكي في البحرين. إسرائيليا قالت صحيفة إذاعة أحرنوت إن إسرائيل تعيش حالة تأهب قصوى وتستعد لاحتمال استئناف القتال سريعا، إلا أن التقييم يشير إلى أن هذا التصعيد لن يتحول إلى حرب شاملة. إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
4: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر جراء قصف من مسيرة إسرائيلية غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية بأن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون في قصف استهدف منطقتي بطن السمين والحاووز غربية مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الشمال أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات جيش الاحتلال في منطقة السلاطين غربية بيت لاهية، كما استهدف جيش الاحتلال المناطق الشرقية من قطاع غزة بالقصف المدفعي وإطلاق النار. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. ودعت الهيئة المسافرين إلى ضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. هذا ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد ساعات عمل معبر الكرامة مبررة موقفها بالوضع الأمني الحالي، فيما ينتظر أن تنظر المحكمة العليا للاحتلال نهاية الشهر الجاري في التماس يطالب بتوسيع ساعات تشغيل المعبر بما يلبي احتياجات المسافرين. وقالت سلطة المعابر الإسرائيلية لصحيفتها آرتس إن الظروف الأمنية الراهنة وما رافقها من تعزيز للإجراءات الأمنية عقب عمليتين أسفرتا عن مقتل 5 إسرائيليين إلى جانب التجنيد الواسع والمتواصل لقوات الاحتياط لا تسمح في الوقت الحالي بتوسيع ساعات عمل المعبر. وأضافت أن تشغيل المعبر سيبقى وفق الساعات المنصوص عليها في معاهدة السلام مع الأردن، متجاهلة الإشارة إلى اتفاقيات أوسلو التي تنص على تشغيل المعبر بشكل متواصل. وأوضحت أيضا أن مسألة ساعات العمل لا تزال قيد البحث مع الجانب الأردني دون أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. كما أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل مأهول يتكون من طابقين ومساحته 600 متر مربع ويؤوي 3 عائلات في خلة المية جنوب الخليل. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفتها آرتس العبرية أن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة إلى قطاع غزة في السنة السابقة. وأيد مشروع القانون 12 عضو كنيسة من دون معارضين، وبحسب نص المشروع سيتم استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لإسرائيليين تضرروا من أعمال المقاومة التي مصدرها قطاع غزة. وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، ما تسمى أموال المقاصة، بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع المقاومة. أفادت وكالة مهر الإيرانية قبل قليل بسماع دوي انفجارات في مدينة بوشهر جنوب غرب إيران من دون أن تورد على الفور تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها. يأتي ذلك بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية أمس وأول أمس استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين. وأعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات على إيران استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا كما قال. ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران، مما يعد أولى الضربات للبنية التحتية في إيران منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وقالت شركة سكك الحديد الإيرانية إن حركة القطارات في مسار طهران إلى مشهد توقفت مؤقتا بعد الهجوم الأمريكي فجر اليوم على إحدى نقاط المسار. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، إضافة إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. إسرائيليا قالت صحيفة دعوة حرنوت العبرية أن إسرائيل تعيش حالة تأهب قصوى وتستعد لاحتمال استئناف القتال سريعا مع إيران، إلا أن التقييم يشير إلى أن هذا التصعيد لن يتحول إلى حرب شاملة. نختم بحالة الطقس المتوقعة. يبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم الرئاسي كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقا للقانون. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر جراء قصف من مسيرة إسرائيلية غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي شمال القطاع أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات جيش الاحتلال في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا، كما استهدف جيش الاحتلال المناطق الشرقية من قطاع غزة بالقصف المدفعي وإطلاق النار. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في خلة المية شرق يطا جنوب الخليل، ويتكون هذا المنزل من طابقين ومساحته 600 متر مربع ويؤوي 3 عائلات ب15 فردا. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر، ودعت الهيئة المسافرين لضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. هذا ورفضت سلطات الاحتلال تمديد ساعات عمل المعبر مبررة موقفها بالوضع الأمني الحالي، فيما من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية نهاية الشهر الجاري في التماس يطالب بتوسيع ساعات تشغيل المعبر بما يلبي احتياجات المسافرين. وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية لصحيفة هآرتس إن الظروف الأمنية الراهنة وما رافقها من تعزيز للإجراءات الأمنية عقب عمليتين أسفرتا عن مقتل 5 إسرائيليين إلى جانب التجنيد الواسع والمتواصل لقوات الاحتياط لا يسمح في الوقت الحالي بتوسيع ساعات عمل المعبر. وأضافت أن تشغيل المعبر سيبقى وفق الساعات المنصوص عليها في معاهدة السلام مع الأردن، متجاهلة الإشارة إلى اتفاقيات أوسلو التي تنص على تشغيل المعبر بشكل متواصل. وأوضحت أن مسألة ساعات العمل على المعبر لا تزال قيد البحث مع الجانب الأردني من دون أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية. أفادت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل بإطلاق الصواريخ من إيران، قالت إنها استهدفت أو تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من الأردن من بينها العاصمة عمان. هذا ودعت السفارة الأمريكية في الأردن الأمريكيين المتواجدين في المملكة إلى الاحتماء في أماكن آمنة، بينما قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال إن إيران استهدفت قاعدة موفق السلطي في الأردن والتي تتواجد فيها القوات الأمريكية. يأتي ذلك بينما قال التلفزيون الإيراني إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية. وجاءت هذه التطورات في أعقاب إعلان الجيش الأمريكي صباح اليوم عن جولة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران، مما يعد أولى الضربات للبنية التحتية في إيران منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود للجيش الأمريكي في البحرين. من جهتها قالت وزارة الصحة الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أمس وأول أمس استهدفت 5 محافظات إيرانية أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568611645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: فايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح انصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وافضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع مع اقوى تجربة انترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا او شبكة موزعينا او الموقع الالكتروني او اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل اقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
1: لكل حلم بداية.

الماضية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: وأول أوردر

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة

0: الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenef.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. لا يهتم لاعب كرة القدم فقط باللياقة البدنية والمهارات، هناك أشياء أخرى مثل نوع ولون الحذاء أو مثلا قصة الشعر. عزيزي المستمع، هل سبق وقمت بحلاقة شعرك على طريقة نجمك المفضل في الملاعب؟ هل تسبب لك ذلك في الشعور بالإحراج أو تعرضت لمشكلة ما؟ سأبدأ أنا بالإجابة. شخصيا تمنيت القيام بذلك، أن أقلد مثلا قصة ذيل الحصان لروبرتو باجيو أو النجم الكولومبي فالديراما بشعره الأصفر الكثيف، لكني للأسف لا أملك رفاهية القيام بذلك، فاكتفيت بواحدة مناسبة تشبه قصة شعر النجم الفرنسي زيدان. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي أنا محمد حافظ. في مونديال كوريا واليابان 2002 فاجأ النجم رونالدو داليما الجميع بقصة شعر غريبة قبل مباراة الدور النصف النهائي بين البرازيل وتركيا. صاحب القميص رقم 9 قام بحلاقة الجزء العلوي والخلفي من رأسه وترك شريطا يعلو جبهته تماما. طبعا هذه الحلاقة أثارت انتباه الجميع، الكل يريد معرفة السر وراء هذه الحلاقة الغريبة، حتى لا يمكن تصنيفها هل هي جميلة أم سيئة. في تلك المباراة سجل رونالدو هدف فوز البرازيل وقادها للنهائي، ثم واصل تألقه بتسجيل ثنائية ضد ألمانيا ليمنح البرازيل لقبها الخامس. لكن بقي اللغز وراء قصة الشعر العجيبة مجهولا. رونالدو في البداية قال إنه فعل ذلك بدافع التغيير وكسر الملل. لم يكن هذا سببا مقنعا بلا شك، لذلك عاد بعد سنوات ليكشف عن السبب الحقيقي، فقال إنه أراد أن يشغل الجميع بشيء ما بدلا من التركيز إعلاميا على الإصابة التي تعرض لها خلال البطولة. البعض قال مازحا إن رونالدو قام بهذه الحلاقة بعدما اكتشف أن ابنه الصغير يقبل شاشة التلفاز عند رؤية روبرتو كارلوس بسبب التشابه بينه وبين رونالدو. على كل حال وأيا كان السبب، يبدو أن خطة رونالدو نجحت وتوج سيليساو باللقب، لكن دون أن يدري وضع الكثير من الأمهات في مناطق مختلفة من العالم في مأزق بعدما بدأ بعض الأولاد في تقليد حلاقة نجمهم المفضل. هذه الحلاقة تسببت في مشكلة لبعضهم بعدما قامت إدارات مدارسهم بمنعهم من دخول الصف قبل إزالة الجزء المتروك من الشعر في مقدمة الرأس. هنا لم يكن أمام رونالدو سوى تقديم الاعتذار لجميع الأمهات.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك

0: ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، غارة أمريكية على مناطق ساحلية إيرانية وعلى جسر للسكك الحديدية شمالي البلاد، ولبنانيون عائدون الجنوب يتوجسون من امتداد التوترات العسكرية إليهم مرة أخرى.
2: فينا تلبكنا تشوشرنا حتى حركة خفت العالم كل شيء ناطرين شو بده يصير.
1: الجيش السوداني يستعيد السيطرة على الكرمك جنوب شرقي البلاد.
3: الأوضاع داخل الكرمك الآن مؤمنة تماماً.
1: احتجاجات في القامشلي شمالي سوريا بسبب انقطاعات المياه المتكررة.
4: نعيش أوضاع صعبة في فصل الصيف الحار، وكثير مرات عم نسهر لحتى الفجر لعل وعسى أنه نحصل على شوية مي.
1: بكم متابعينا الكرام أينما كنتم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامجكم يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. بعد 22 يوما من توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وبعد أكثر من 130 يوما على بدء الحرب بين الدولتين، تتصاعد وتيرة التوتر من جديد. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية، نفذت الولايات المتحدة على مدار اليومين الماضيين غارات على أكثر من 170 هدف عسكريا إيرانية. وكما أفادت إيران اليوم بوقوع انفجارات في عدة مناطق ساحلية من بينها بندر عباس، كما انقطعت الكهرباء عن بعض المناطق في إيران. وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن هجمات أمريكية خلال الليل استهدفت جسرا للسكك الحديدية في شمال البلاد، ما ألحق أضرارا برابط تجاري رئيسي مع الصين وروسيا. وردا على ذلك قالت طهران إن جيشها استهدف مصالح أمريكية في دول مجاورة، حيث وقعت انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة، بينما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة. كما صرح مصدر عسكري في القيادة العامة للجيش الأردني بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 8 صواريخ أطلقت اليوم من إيران باتجاه المملكة وأسقطتها. وللمزيد حول التطورات الميدانية داخل إيران، نستمع للصحفية علا مسعودي من طهران.
5: رغم الهدوء النسبي الذي نعيشه الآن، إلا أننا شهدنا يومين متتاليين من الاستهدافات الأمريكية التي طالت عدة مناطق في السواحل الجنوبية ومحافظات في جنوب إيران كهرمزغان وسيستان وبلوشستان، فضلا عن هجمات طالت مدينة بوشهر النووية والتي استهدف من خلالها أطراف محطة بوشهر النووية، لكن دون إصابة مباشرة أو تضرر للمحطة، فضلا عن استهداف آخر لمحافظة غولستان الشمالية. ومن اللافت بأن هذه الاستهدافات لم تستهدف النقاط العسكرية أو محطات الرادارات ومحطات إطلاق الصواريخ فحسب، بل طالت هذه الهجمات بنى تحتية هامة كجزيرة لافان النفطية وجسرين لسكك الحديد. وعدد الضحايا المعلن رسميا عن هذه الهجمات لحد الآن هو 4، فضلا عن 10 أشخاص من القوات المسلحة الإيرانية. وبدوره قد أعلن الحرس الثوري عن استهدافات له وأيضا على مواقع وبنى تحتية لقواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن، وذلك جاء ردا على الضربات الأمريكية التي انطلقت من هذه المواقع حسب الحرس الثوري. وفي تطور لافت بما يتعلق في مضيق هرمز، أصدر الحرس الثوري بيانا حول تمكنه من السيطرة التامة على المضيق، وأيضا تحدث عن عودة الحركة إليه بنسبة 50%، مؤكدا بأن السفن التي ستلتزم بالمسارات الإيرانية ستتمكن من المرور، محذرا في الوقت ذاته الولايات المتحدة من التدخل في ذلك أو تعيين مسارات مخالفة لما ترتئيها إيران. ورغم التصعيد الواضح من قبل الطرفين، إلا أن المراقبين في إيران يرون بأن هذا التصعيد لا زال تحت السيطرة حتى هذه اللحظة على الأقل، ولا زالت أطراف الوساطة تبذل جهدا مكثفا لتلافي الانزلاق نحو تصعيد أوسع.
1: الصحفية علا مسعودي من طهران، وقد رصدنا جانبا من ردود فعل الإيرانيين حيال تجدد الهجمات العسكرية الأمريكية، ونستمع لاثنتين من الشارع الإيراني.
6: الآن هو يفعل أشياء ستسبب معاناة لشعبنا، مثل هجوم اليوم على الطريق المؤدي إلى مشهد أو الهجمات التي نفذها في بندر عباس، وهذا يهاجم بشكل مباشر سبل عيش الشعب الإيراني. إنه يهاجم الأماكن ذات الأهمية الكبرى للشعب الإيراني، وقد قتل أبناء وطني اليوم في جنوب إيران، مواطنون أبرياء لم يكن فيهم أي عسكري، وكان من بينهم صيادون وبحارة يسافرون في الخليج العربي لكسب عيشهم. كانت لديهم حركة ملاحية بحرية وكانوا عرضة للهجمات الأمريكية، وبالتأكيد لن نتوقف عند هذا الحد مهما بلغ حجم هجماتهم بأي شكل من الأشكال.
7: بصفتي مواطنة عادية وأعمل أيضا صحفية، أستطيع أن أقول بكل صدق أنني لم أشعر بالخوف من الهجمات الأخيرة على الولايات المتحدة الأمريكية، ولم أشعر بالتهديد. في الحقيقة لم أكن وحدي، بل كان من حولي هادئين ولم يعطوا الأمر اهتماما كبيرا، لأننا جميعا نعلم جيدا أن إيران دولة قوية وأن هناك من يدعمها ويساندها في الأوقات العصيبة. نؤمن بأن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها ومواجهة أي تهديد، هذه الثقة هي ما تمنحها راحة البال، ويجب أن نكون قادرين على مواصلة حياتنا دون خوف.
1: مواطنتان إيرانيتان.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: بالتزامن مع ضربات أمريكية أوسع نطاقا من سابقتها على إيران، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل الآن تعيش حالة تأهب قصوى، وسط تقديرات بأن المواجهة بين واشنطن وطهران باتت حتمية بحسب هذه الوسائل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسل بي بي سي مهند تونجي. أهلا بك مهند، وبداية كيف من الممكن أن ينعكس هذا التصعيد الجديد بين واشنطن وطهران على جبهات عدة في المنطقة، إسرائيل طرف رئيسي فيها على رأسها طبعا لبنان، خاصة أن وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث عن أن إسرائيل لم تطلب إذن من البداية للدخول للجبهة اللبنانية؟
8: حتى اللحظة لا يبدو أن التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني يذهب باتجاه أن تكون إسرائيل ضمن هذا التصعيد. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن التصعيد سيبقى في منطقة الخليج، وأنه لا يوجد أي أهداف سواء إيرانية أو إسرائيلية للدخول في إطار أي تصعيد عسكري حالي، ولكن أي انهيار للمفاوضات أو أي تصعيد كبير في المنطقة حتى وإن لم يشمل إسرائيل بطريقة مباشرة فإنه قد يدفع باتجاه أن تنهار التفاهمات المرتبطة بلبنان والمرتبطة بشكل أساسي بإيران، ومن ثم إمكانية أن تستأنف إسرائيل العمل العسكري ضد حزب الله في جنوبي لبنان ولبنان بشكل عام. لذلك طبيعة الحال يؤثر بشكل كبير هذا الموضوع، ولكن في إسرائيل يرون بأنها جولات تصعيد متكررة تحتوي من خلالها واشنطن الموقف في النهاية، لكن هذا من وجهة النظر الإسرائيلية دفع باتجاه أن يعقد نتنياهو جلسة مع كبار قادة الأجهزة الأمنية ومع وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أجل أن يتابع هذه التطورات المرتبطة كثيرا بعدة ملفات تهم إسرائيل، إنه أي انهيار للمفاوضات أو أي عودة للتصعيد بطبيعة الحال قد يشمل إسرائيل. إسرائيل التي ترى بأنها لم تنهي العمل العسكري ولم تحقق الأهداف الاستراتيجية في إيران، فبالتالي قد يكون من مصلحة إسرائيل أن تعود الحرب بشكل كامل، لكن بقاء هذا التصعيد في إطار الفعل ورد الفعل ومن ثم العودة للهدوء يدفع إسرائيل إلى حالة من الترقب لما سيحصل في الملف الإيراني، ولكن بطبيعة الحال هي يهمها كثيرا أن يكون هناك يعني متابعة عسكرية لما يجري، وإسرائيل تقول بأنها جاهزة من ناحية دفاعية وهجومية لإمكانية أن تستأنف الحرب، لكن كما ذكرنا تقديرات المستوى الأمني في إسرائيل تشير لأن هذا التصعيد سيبقى في الخليج ولن ينتقل لإسرائيل، ولكن بطبيعة الحال ملفات غزة ولبنان مرتبطة كثيرا بالملف الإيراني، لذلك إسرائيل تراقب عن كثب هذا الموضوع.
1: أشكرك شكرا جزيلا مهند توتونجي مراسل بي بي سي في القدس. قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية إن رئيس الحكومة دكتور نواف سلام استقبل اليوم السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لبحث تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، خاصة ما يخص أو ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. أهلا بك كارين، وبداية إلى أي مدى هناك الآن تخوف في لبنان من تعثر مسار المفاوضات مع إسرائيل بعد هذا التوتر الجديد في المنطقة؟
9: يعني طبعا هذا السؤال مطروح بقوة، كما كان سيكون هناك تأثير لأي انهيار للاتفاق الإيراني الأمريكي على الوضع في لبنان. حتى اللحظة ليس هناك مؤشرات بأن الوضع أو التصعيد الحالي يطال لبنان، ولكن المسألة مطروحة بقوة، خصوصا وأنه كان هناك الكثير من التصريحات في الفترة الأخيرة التي يعني من خلالها قال مثلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه كان أو نقل بالإعلام الإسرائيلي بأنه كان هناك عمليات عسكرية تحضر، ولكن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التريث حتى لا يؤثر ذلك على الاتفاق الأمريكي الإيراني. وبالتالي هل هناك يد مطلقة لإسرائيل في لبنان في حال فشل هذا الاتفاق؟ هذا السؤال مطروح وبقوة.
1: ماذا عن النقاط الخلافية التي بدأت تظهر بوضوح الآن بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني فيما يخص المناطق التجريبية؟
9: لا، هناك نقاط خلافية كثيرة بين لبنان وإسرائيل، ولكن بما يتعلق بهذه النقطة تحديدا يبدو أن هناك نوع من مقاربة مختلفة جدا بين الجانبين لما سمي بالمناطق التجريبية. هذه النقطة كان قد اتفق عليها بإطار أن سيكون هناك تحديد لمنطقتين يقوم الجيش بالسيطرة عليهما، ولبنان يريد أن تكون تلك يعني مناطق هي مناطق محتلة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، يستلمها الجيش اللبناني، وأن يكون ذلك يعني يمهد لتمهيديا الانسحاب الكامل الإسرائيلي. ولكن واضح أن هذا ليس يعني 100% المفهوم الإسرائيلي للمناطق التجريبية، وحتى هذه اللحظة لم نرى أي تأثير على الأرض لهذا الموضوع. لبنان يقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل التي يفترض أن تنعقد في 15 من الشهر الجاري تكون محكومة بشرط الانسحاب الإسرائيلي أقله من منطقتين تجريبيتين، ولكن كل شيء يوحي بأن هذا الموضوع قد لا يتحقق في وقت قريب، وإن كانت هناك زيارة متوقعة للجنرال جوزيف كليرفيلد وهو المسؤول الجنرال الأمريكي مسؤول عن اللجنة المشرفة على التطبيق العسكري لهذا،
1: وقائد قوات المشاة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا كارين طرباي مراسلة بي بي سي في بيروت. لكن إلى أي مدى يتخوف اللبنانيون أنفسهم من عودة العمليات العسكرية لبلدات الجنوب على وجه التحديد؟ نرصد بعض الإجابات في عدد أو مع عدد ممن عادوا بالفعل من النازحين لبلدات الجنوب اللبنانية.
2: والله 100% بعد الضربات كلها يعني جانا تلببنا تشوشرنا، حتى حركة خفت العالم كل شيء ناطرين شو بده يصير، الشارع فاضي صار في شوية هيك قلق. يعني
10: نحن صار عنا خوف كتير كبير انه ترجع يصير في حرب بين ايران وامريكا تخرب المفاوضات وترجع تولع عنا بلبنان، واكيد نحن بعدنا مستأجرين بيتنا يعني اللي كنا قاعدين فيه، وانا امبارح في كذا شخص بعرفهم حملوا حالهم وفلوا لان كانوا بعضهم كمان مستأجرين بيوتهم ومصالحهم مضررة فما فيهم يفتحوها، فقالوا أنه هذا الشهر وشوي مفاوضات حيقضوها هنيك كرمال أنه ما يرجعوا يتلبكوا بالطلعة والنزلة والعشقة اللي عشناها وكل هالقصص.
11: بعد اللي صار مبارح شاهدناه من ضربات أمريكية إيرانية، أغلب السكان الموجودين سواء بجنوب لبنان اللي رجعوا أو بالضاحية الجنوبية لبيروت ما رح نخفى أنه تخوف كتير كبير، وهن أصلا متوقعين أنه بأي لحظة ممكن ترجع على الحرب مجددا كجولة ثالثة. يعني كل لبنان له حصة الأكبر فيها من مشاركته أو إسناده، فطبعا كان في بعض الخطط الإخلاء للسكان، يعني مش إنه رح نحكي عن حركة نزوح كبيرة، لا ما بدنا نبالغ طبعا، بس كان في خطط جديدة لعمليات الإجلاء أو الإخلاء من قبل الناس، يعني تخوفا من يرجع يتكرر السيناريو اللي صار بشهر آذار وما قدرت العالم تهرب بشكل صحيح. يعني
1: مواطنون لبنانيون من الجنوب. ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: إيران تعلن سقوط مخذوف أمريكي قرب محطة بوشهر النووية، فيما أكد الجيش الأمريكي استهداف نحو 90 موقعا داخل إيران لليلة الثانية على التوالي. وتزامن ذلك مع انفجارات في البحرين واعتراض الكويت صواريخ ومسيرات وسط تبادل الاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. مواطنة من إيران:
7: نؤمن بأن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها ومواجهة أي تهديد، ويجب أن نكون قادرين على مواصلة حياتنا دون خوف.
13: جثمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ورثر اليوم في مدينة مشهد أقدس المواقع الدينية بالنسبة للإيرانيين بعد أسبوع من مراسم تشييع حاشدة. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات جديدة استهدفت بلدات حدودية جنوب لبنان، وبيروت تضغط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين جنوبيتين وفق اتفاق بوساطة أمريكية، مهددة بمقاومة قطاعة محادثات روما المقبلة إذا تأخر التنفيذ. مواطن من لبنان:
2: والله 100% بعد الضربات كلها يعني جنات لبنان تشوشرنا، حتى حركة خفت العالم كل شيء ناطرين شو بده يصير.
13: المحكمة الجنائية الدولية تعلن التوصل إلى أدلة ملموسة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينتي الفاشر والجنينة بإقليم دارفور السوداني.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 47 عاما من إدراجها. المغرب يواجه فرنسا الليلة في ربع نهائي كأس العالم 2026 وسط آمال بتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022. نهاية الأخبار أعدتها آمنة خليل، وهذه تحياتي عبد الباسط يونس.
1: والآن إلى جولتنا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
14: أهلا بك نيرمين، وأهلا بمستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ جولة اليوم يا ريم؟
14: سنبدأ من العراق نيرمين، حيث تصدرت خلال الأيام الماضية قضية الطبيبة العراقية فيروز منصات التواصل الاجتماعي في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة وغضبا واسعين، وذلك بعد تعرضها لاعتداء نسب إلى زوجها السابق وهو طبيب تجميل باستخدام الزيت المغلي، ما أدى إلى حروق خطيرة وفقدان إحدى عينيها لتنقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وهذا كله وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.
1: طبعا هي عادت للحياة أو لصدارة الاهتمامات ملف العنف الأسري.
14: بكل تأكيد.
1: يعني الملف العنف بحق النساء، لكن هل صدر بيان رسمي من السلطات في العراق يا ريم؟
14: حتى الآن يرمي لا تزال السلطات تواصل التحقيق، ولم تصدر بيانات رسمية تؤكد جميع التفاصيل المتداولة بشأن الواقعة.
1: وبشكل عام كيف تفاعل العراقيون مع هذه الحادثة؟
14: بكل تأكيد كان التفاعل واسع جدا، فقد فتحت هذه القضية كما تحدثت نقاشا واسعا حول العنف الأسري وضرورة تشديد الإجراءات القانونية لحماية النساء من هذه الجرائم، وأيضا حول الحروق وطرق إسعافها.
1: هو ملف وقضية متكررة فعلا، لكن إلى أين سننتقل في هذه الجولة يا ريم؟
14: إلى السودان، حيث أثار مقطع فيديو تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثق أحد المواطنين تراكم النفايات بجوار محول كهرباء في حي الزمالك بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، وناشد المواطن حكومة ولاية الجزيرة التدخل لإزالتها، محذرا من أن أطفال الحي يشعلون النار فيها أحيانا ما قد يشكل خطرا على المحول حول وعلى السكان. فدعينا نستمع.
15: يا ماذا محول سيد جاك في الزمالك، زي ما شايفين كمية النفايات دي قريبة شديد للمحول، كيبلات في نار تولعت المحول هيحرق.
1: يعني قضية مهمة فكرة أن هناك نفايات بجوار محول كهربائي ربما لا يلتفت إليه أحد، لكن كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
14: رأى كثير من المتفاعلين أن مسؤولية المشكلة لا تقع على الجهات الرسمية وحدها، بل تبدأ أيضا من سكان الحي، مشددين على أهمية عدم إلقاء النفايات في هذا الموقع تحديدا والحفاظ على نظافة الأحياء والمرافق العامة.
1: لابد أن كأس العالم حاضرة معنا في هذه الجولة ريم.
14: بكل تأكيد نرمين. نختتم من المغرب حيث تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهة مرتقبة تجمع أسود الأطلس بفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. وقبل ساعات من اللقاء احتشد آلاف المشجعين المغاربة والعرب أمام مقر إقامة المنتخب حاملين الأعلام ومرددين هتافات التشجيع. ويعلق كثيرون نرمين أمالهم على مواصلة المغرب مشواره التاريخي، خاصة أنه الممثل الأخير للعرب وإفريقيا في البطولة. نستمع الآن إلى جانب من هتافات الجماهير الداعمة لأسود الأطلس.
1: كل التوفيق للممثل الأخير للعرب وإفريقيا في بطولة كأس العالم. شكرا جزيلا لك ريم إدريس. Trending. إلى الملف السوداني، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان عن توثيق أدلة جديدة تؤكد ارتكاب قوات الدعم السريع عمليات قتل جماعي واختطاف واغتصاب جماعي ممنهج على حد وصف البعثة، والذي استهدف النساء والفتيات في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد. كما صرحت نزهة شميم خان نائبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بوجود أدلة إضافية تربط ما يحدث في دارفور بمستويات القيادة في قوات الدعم السريع، وذلك بعد زيارتها لمخيمات النازحين السودانيين في شرق تشاد. ميدانيا، أكد مصدر بالجيش السوداني أمس الأربعاء استعادة السيطرة على الكرموك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع. المزيد مع مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان خلال لقائه مع الزميلة أميرة دكروري.
16: هناك العديد من التقارير التي صدرت بشأن أوضاع المدنيين في حرب السودان وخاصة إقليم دارفور، ولكن ما كان لافتا في تقرير أول ما قالته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإضافة لأن المحكمة بدأت في فترة قليلة ربما ستوصل نتائج هذه التحقيقات، بالتالي سيتم تقديم يعني الإعلان مثلا لضرورة تقديم ضرورتين للعدالة، وأيضا إعلان ربما إصدار مذكرات بحق المتهمين، وهي ربما خطوة كانت مفقودة خلال الفترة الماضية خاصة من جهة المنظمات الحقوقية والتي تطالب بضرورة تقديم ضرورتين من العدالة وعدم إفلات من العقاب. بالتالي فإن الكثير من المراقبين هنا وحتى الضحايا يعتقدون بأنه فعلا تم إصدار مذكرات تنقيب بحق الذين ارتكبوا جرائم في حرب السودان، فستكون يعني خطوة جيدة بالنسبة للضحايا الذين تحدثنا إليهم في أوقات سابقة في مخيمات النزوح مثلا في مدينتي المبيض في غرب السودان، وحتى في مدينة دبة بشمال السودان حيث فر الآلاف من السكان. الكثير كما ذكرت من التقارير التي صدرت بشأن الأوضاع في السودان، ولكن ربما الشيء اللافت للنظر كما ذكرت هو أن المحكمة الجنائية الدولية تقول أنها بصدد يعني إصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين بعد أن توصلت إلى العديد من الوصفات الدانغة لتورط قادم من قوات الدعم السريع لارتكاب جرائم عبر جرائم ضد الإنسانية سفن دارفور.
6: نعم، على الجانب الميداني أيضا عثمان، هناك تقارير عن أو إعلان من الجيش السوداني عن سيطرته على مدينة الكرموك بإقليم النيل الأزرق، ما آخر التطورات هناك؟
16: نعم، يعني فعليا اليوم نشرت وسائل إعلام محلية وحتى يعني صفحات وسائل التواصل الاجتماعي يعني مرتبطة بالجيش السوداني المسلم له مشاهد وصور من المدينة بعد أن تم استعادتها من قبل قوات الدعم السريع. كان هناك ضغط وجدل حول هذا الأمر، خاصة وأن مقاتلين قوات الدعم السريع كانوا أيضا قد نشروا مقاطع مصورة يقول أنهم موجودون في داخل المدينة الاستراتيجية، ولكن الآن اتضحت الصورة بشكل عام بعد أن تمكن الجيش فعليا من السيطرة الكاملة على هذه المدينة، ويعني وحتى وصول حاكما القيادي محمد العمدة والقادة العسكريون دخلوا المدينة، وأصبحت الصورة واضحة الآن. هنالك أحاديث من قبل يعني المسؤولين الحكومة بأن يتم عودة السكان المدينة إليها مرة أخرى بعد أن فروا وتوجهوا إلى مدينة دمازين عاصمة الولاية، ولكن هذا الأمر صادق لأوانه. عموما حتى هذه اللحظة لم تصدر قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي حول تطورات الميدانية في من أزل، خاصة في منطقة الكرموك التي كانت قد سيطرت عليها قبل شهور قليلة من الآن.
1: مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان. ومنذ مارس آذار الماضي والجيش السوداني يواصل مساعيه لاستعادة السيطرة على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، لكن ماذا عن الوضع الآن داخل المدينة؟ لنستمع إلى عبد العاطي محمد الفكي محافظ الكرمك.
3: نحن الآن في حكومة محافظة الكرمك نعمل لإعداد لجان متخصصة لإعادة إعمار الكرمك وما دمرته ميليشيات الدعم السريع، وهذه اللجان تستعمل بالتنسيق مع حكومة محافظة الكرمك وحكومة الإقليم بإذن الله تعالى. الأوضاع داخل الكرمك الآن مؤمنة تماما، وسنسعى للعودة الطوعية العاجلة لكل النازحين الموجودين في المعسكرات، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 70,000 نازح، حتى نعمل لإخراجهم من دائرة التلقي الإقاسي إلى دائرة الإنتاج، وخاصة أن فصل الخريف على الأبواب، فنحن نعمل على ترتيب حتى يتمكن هؤلاء المواطنين من العودة إلى مواطنهم الأصلية لممارسة حرفهم المعروفة في الزراعة والتعدين التقليدي بإذن الله تعالى.
1: عبد العاطي محمد الفكي محافظ الكرمك جنوب شرقي السودان.
17: ما الذي يجري في السودان؟
18: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
17: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
19: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
20: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وحلول النظام البائد.
17: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: في انتظار متابعتكم لقناة للسودان سلام عبر تطبيق الواتساب من بي بي سي نيوز عربي. إلى سوريا، حيث شهدت مدينة القمشلي الواقعة شمال شرقي البلاد على الحدود مع تركيا، شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات متواصلة رفع خلالها المحتجون مطالب واضحة تتمثل في خفض أسعار المحروقات وتأمين الكهرباء وضبط الأسواق وتحسين الظروف المعيشية، وأكدوا تمسكهم بالاستمرار في الحراك السلمي حتى تحقيق هذه المطالب. من أبرز المطالب أيضا كانت المياه التي تنقطع في المدينة بشكل مستمر، ما يضطر المواطنين لشراء الماء بمبالغ كبيرة كما قال لنا بعضهم.
21: بشكل عام بتأثر أزمة المياه على حياتنا اليومية، يعني بتعطل شغلنا، بتعمل عبء علينا، يعني عبء مادي. الاعتماد هلا صاير شبه كلي على صهاريج المياه اللي بتتعبها من الآبار السطحية، غير مضمونة لأنه ما يتم تصفيتها أو ما يتم معالجتها بشكل عام، يعني مثل المياه الرئيسية اللي تجي معالجة للمنازل.
22: أول شيء عم نعاني إنه من الصعوبة لحتى نحصل على المياه، أصلاً عم تجينا

0: شمال شرق سوريا، ولكن المشكلة ما زالت مستمرة، وبسبب عدم توفر مياه الشرب خاصة نعيش أوضاع صعبة في فصل الصيف الحار، وكثير مرات عم نسهر لحتى الفجر لعل وعسى أنه نحصل على شوية مي، ولكن بسبب مشكلات قطع الكهرباء العامة من سنوات، وكمان أطفاء المولدات لعدم توفر المازوت لتشغيلها، نشتري المياه من الصهاريج بأسعار عالية، إضافة إلى أنه مصادر المياه غير معروفة.
1: مواطنون من القمشلي شمال شرق سوريا عن أزمة انقطاع المياه. مرة أخرى نذكركم بقصتنا الرئيسية في هذه الحلقة، وهي تجدد الغارات الأمريكية على أهداف إيرانية، حيث تجدون المزيد عبر موقعنا bbc.com/arabic ومقال مفصل تحت عنوان إيران تستهدف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن ردا على قصف أمريكي لتسعين هدف عسكريا إيرانيا. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد الأحد القادم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، وفي الإعداد كانت معكم أميرة دكروري، وفي الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.